0: جورنال اف ام
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل اقدامهم وسلط عليهم قلبا من كتابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله يا تامين قلنا لا بسوس تامين وسكر ابي باطل تامين وسكر قلوب تامين وسكر التامين تامين وسكر صبر تامين تامين يا الله يا الله يا تحت تامين بركان لك بك قوتنا تترس منكم فلسطين يا الله بركان لك بك اخلاصا كاخلاصا لا ترجع من تامين يا الله بركان لك تامين تكونان تؤكد من نفس كان اسهل بيكوت تامين يا الله يا الله يا تحت تامين بركان لك قوتنا dan kesabaran kepada para mujahidin يا الله. Tetapkan hati-hati mereka ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kepustakaan yang sedang menimpa mereka pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekiranya dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.